بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، mari kita melanjutkan pembahasan atau kajian kita pada sore hari ini, yang mudah-mudahan kita dengan terus berupaya belajar akan dikaruniai ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya ingatkan diri saya dan para akhwat sekalian bahwa kita sekarang berada di bulan Muharram, yang merupakan salah satu bulan dari bulan-bulan haram yang

بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih terus memberi kemudahan kita dalam berbagai hal, terkhusus kemudahan dalam menghadiri majelis ilmu yang utamanya sudah kita pelajari bersama, sudah kita pahami begitu banyak keutamaannya. Di antaranya adalah para malaikat minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan penduduk langit dan bumi, bahkan juga termasuk Al-Hitan fi Yofilma, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya minta ampun kepada orang-orang yang berilmu. Ilmu tentunya dengan dipelajari, pelajari tidak sehari dua hari, apalagi